السنة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيع وابعد سلاما محمودا الذي وعده.